0: نحن معكم على الهواء. هذه الحلقة أيها الإخوة من الأربع
1: عصام لطفي.
0: على الهواء. الحلقة أيها الإخوة من الأردن
1: والكويت
0: نبيلة مكاوي
1: وعصام لطفي.

0: هل السوق
1: في الدوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه من دوره الحصه الاختتامي في دوره الثالثه